سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحكها دفاتر، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. خيال منحرط ظهره عصر خليله فجر على صبحه عشية.